0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ayuhan nas ittaqullaha fima anha wa antahu amanaha. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرِي بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَى بِمَلَائِكَتِهِ بِكُرْسِيِّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الزدوات التام والسنة القائمة صلي وسلم على سيدنا محمد وآته سؤال ويوم سوى صفوفكم فإن التسوية الصفو من تمام الصلاة صلي فرضاً جمع الوقت الإمام
1: الله أكبر

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.